0: القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.